0: حمودي حمودي وير ار يو؟ يو ار باد بوي سوري ميبي فورجيت يور انت حمودي ريمبر مي اي ام تغري.
1: You're tuned in to WRAS HD2 Atlanta. This is Album 88.